شما ما بيري لما تشوف رفرا بس وصور رأي بيره هرجع شما لما تشوف مري والله كني مروبي والله كوكي سام مروبي رايكو آي آي آي آي آي آي آي باندلي كلا بلا كوش ماي كوش كلا بلا توكي سام كين وانا مروبي سبت مول رونا كوا لون سيري اف ام كانتو رونا ديتار كلا بلا كانزو عمي دكي هاتو وان توكي هاتو انتو يا هلا هلا مورا سانتين كي هوفيا هلا مورا انتو نمورا بوشان Let's hit FM top 30.